دول ونوشا وببن اخر ونوشا ايواني سار دايبا بايزي عربي فرداشتي باشي عربي همويشا وبجي عربي من هر توم دويتو ايواني سار دايبا بايزي عربي فرداشتو فرشي عربي هموي خندني

زوي شباب شبي بين افريكان شوتي دا تنزلين شنت خارين منهم دابون لنوالا واويلي دس ميجا تو جاني جهبدو ناشكي حفناركي من جترة نگو تبو نخي دا جوه چيروكي اوين گوريا تدل بدا كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلي چفتين من دچروسن شونا شورن شفتي تازين ين اسكندرين مزن خلورا شحمرانا عقالا لسري من افكتانا چندايا كوتر خوشکان دي حفنار کامن.

سوجن ثي اف ميراتن كوال من هاتن لچيا شنگالي كومك خنزير تيرن تاوس جخورا براشتني پركن وي دگرين لدوسي تن هوگرين وا پركا بوي حبنار کا دلال بجزبه کتنا هي سيرن تي فريالي لسر گولك مشني جبو سر خدا كم مزه دوجه بدوجه لخولين هستيه تبگرينم حبنار

يبكوشم برخ وابدن بخوين حش ياربن شبود اس خستنا ما في خواه ببن قدي هز ببن قرساء ودن يخواه بلن بكن قصدي جاني خواه نكن اف نخلص منه.